لك الثالث تمام وي إذا كان قارو هاوكي تقول رو تقوم ما تشوفها تانا قول قاوري أو توك أنا هي أنا جيتين ليتولا أميني تانا أميني كوي تاني تاكو ني فكارو كوي تو واقع فكاري أتو أو جيتاكو ماتو أرو هاو جيتاو كولرو نفكارو أو بيني إيبني نايني أو كوي هاكو ماي تاكو ماتو أي توكو تاكو

إمي هي تركيا، كاتشا كاتشا، إفا كذا نمازي، كيتا ليو تاكي وا أو تاكي كوي فيم. We are your tribal connection.